0: وللأسف بتنتهي بشي كمان بيقول شو حتقول الدانس. لكن هل لاحظتوا شي؟ نحن ما منكتفي بأنه الناس تشوفنا، نحن بدنا إياهم يشوفونا بالطريقة اللي نحن منحبها. يعني نحن حابين أنهم يشوفونا بالطريقة اللي نحن بدنا إياهم يشوفونا فيها، بدنا إياهم يشوفونا ناجحين، أذكياء، حلوين، مميزين. مجرد ما تهتز هالصورة شوي منحس أنه شي جواتنا اهتز معاها، وهون بيبدأ السؤال الحقيقي: هل نحن مندور على التقدير ولا مندور على دليل بيثبت أنه بنستحق هذا الحب؟ لأنه بين الاثنين فرق كبير. تقدير حلو لكنه شيء بتستقبله، أما القيمة فهي شيء مفروض يكون موجود عندك حتى لما ما حدا بيشوفك. لكن هل هذا بيصير فعلا؟ طيب تخيلوا أنكم صحيتوا بكرة أوكي واختفت من حياتكم وسائل التواصل الاجتماعي كلياتها، ما في لايكات ولا تعليقات ولا مشاهدات ولا حتى إمكانية تخبروا للعالم شو عملتوا اليوم. هل رح تضلوا تقرأوا نفس الكتب؟ هل رح تلبسوا نفس اللبس؟ هل رح تسافروا لنفس الأماكن؟ هل رح تشتروا نفس الأشياء؟ هل رح تنجزوا نفس الأشياء؟ ولا جزء من حماسنا للأشياء مرتبط بمين رح يشوفنا ونحن منعملها؟ وسؤال أصعب: لو كنت آخر إنسان على وجه الأرض، هل رح تضل تحاول تصير نسخة أحسن من نفسك؟ ولا جزء كبير من رغبتنا بالنجاح هو لأنه بدنا حدا يلاحظ نجاحنا؟ يمكن هاي الأسئلة بتكون شوي مزعجة، لكنها بتكشف شيء كتير مهم، أنه الإنسان بيعيش طول حياته بين احتياجين: احتياج لأنه يعرف قيمته بنفسه، واحتياج لأنه يحس أنه الناس شايفين هالقيمة كمان. والمشكلة مو بالاحتياج نفسه، لأنه الإنسان كائن اجتماعي وطبيعي يفرح لما يقدر ويزعل لما يتجاهل. المشكلة تبدأ لما بتصير نظرات الناس هي المراية الوحيدة يلي منشوف حالنا فيها، لما تصير كلمة مديح قادرة ترفعنا للسماء وكلمة نقد قادرة تنزلنا للأرض، لما تصير قيمتنا مرتبطة بعدد الناس اللي بتصفق لقلنا. فلهذا الشيء بهاي الحلقة ما رح نحاول نقنع حالنا أن لازم ما نهتم بحدا، هذا شيء مو واقعي، لكن رح نحاول نفهم شيء أعمق: ليش أساساً منحتاج الناس تحس بقيمتنا؟ من وين إجا هذا الاحتياج؟ ومتى بيتحول لسجن غير مرئي بيخلينا نعيش حياتنا كلها ونحن مننتظر شهادة من الناس إن منستحق نكون زي ما نحن؟
1: بين حصل علي المبارد قرد كبير بلش
2: في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت، بس ايته شوي شوي عالسكت بموت.

هلأ رح نحكي ونشوف وحنحاول نفهم ليش نحن متعلقين برأي الناس. لازم نرجع لورا لأول خلينا نقول سنين حياتنا، يعني لما كنا أطفال. الطفل بطبعه كائن ذكي جدا، وأول مراية بيشوف حاله فيها هن الأهل أو المربين. تخيلوا طفل صغير رسم رسمة وراح ماشي لعند أمه عم بيقلها أنه شوفي رسمتي. بهاي اللحظة، باللحظة اللي الأم بتبتسم بتمدح الرسمة وبتضمه، الطفل بيوصل له رسالة فورية أنه أنا إنجازي حلو، يعني أنا كطفل قيمتي عالية. ومع الوقت بتبدأ تتشكل معادلة بعقله، أنا بكون محبوب ومقبول ومميز بس لما أسمع كلمة حلوة أو لما أحقق اللي بيرضي اللي حوالي. المشكلة بتبدأ لما يكون هذا الحب أو التقدير مشروط، يعني لما الطفل يسمع عبارات مثل أنا بحبك لما تكون بتسمع الكلام، أنا فخورة فيك لما تجيب علامة كاملة. هون الطفل بيكبر وهو محمل بعبء كبير، بيكبر وهو مقتنع أنه مشان يكون مقبول وجيد لازم دايما يرضي الطرف الآخر، لازم ينجح، لازم يطيع، لازم يكون مثالي. وهذا الشيء بيكبر معانا يا جماعة. لما منصير كبار منلاقي حالنا عم نطبق نفس اللعبة، يعني عم نحاول نرضي المدير، منحاول نرضي الشريك، منخاف من النقد، لأنه بعقلنا الباطن بذكرنا بالحب المشروط يلي عشناه ونحن صغار. منصير نحس أنه إذا ما أخذنا التصفيق أو الاعتراف يعني نحن فقدنا قيمتنا. فالسؤال اللي بيطرح نفسه هون، هل نحن فعلا لسه منحاول منرضي الطفل اللي جواتنا، اللي كان ناطر كلمة برافو أحسنت مشان يحس إنه هو مستحق للحب؟ مشان وضح لكم الصورة أكتر، تخيلوا شخصين. الأول نشأ في بيئة كانت بتقله نحن منحبك ومنقدرك بغض النظر عن درجاتك، بغض النظر عن تصرفاتك. والثاني نشأ في بيئة كانت تقدير فيها جائزة للمتفوقين والمطيعين. الشخص الأول لما بيكبر بيتعامل مع الإنجازات كنوع من الاستمتاع الشخصي، يعني إذا نجح بيفرح وإذا فشل عادي بيزعل وبعدين بيرجع بيرضى لحاله، لكنه بيضل متصالح مع نفسه لأنه هون قيمته بتضل ثابتة ومحفور بعقله من الصغر. أما الشخص الثاني فبيصير يعيش حالة من اللهاث المستمر، هو طول الوقت خايف من الفشل، خايف من النقد، لأنه كل ما تعثر بيحس أن الأرضية اللي واقف عليها اللي هي طبعا هون قيمة نفسه بتبدأ بتنهار. طيب خليني أضرب لكم مثال من واقعنا اليوم. كم واحد فينا بيختار تخصصه الجامعي أو وظيفته مو لأنه بيحبه بس مشان يرضي توقعات أهله أو المجتمع؟ كم بنت بتضغط على نفسها مشان تطلع بمظهر معين أو تعيش حياة نمط حياة ما بيشبهها، فقط لأنها سمعت من هي وصغيرة أنه البنت الشاطرة هي اللي بتلبس كذا وبتتصرف كذا. وفي كتير بنات بيأذوا حالهم وصحتهم مثلا بدايت قاسي مشان تناسب نظرة المجتمع، أو والبنات اللي بمدرستها اللي بيكونوا عم يتنمروا عليها تصير بتحرم حالها وبتجوع حالها لحتى توصل لوزن بيكون مثالي بمنظورهم هن. أو في كتير بنات بشوفهم بالشتاء بدون جاكيت أو بيلبسوا هيك جاكيت يكون كتير خفيف وبيقولوا إنه هيك أحلى مشان المظهر، مشان الموضة، أو مشان ما تبين سمينة. أو اللي تتحمل وجع الإجرين بسبب لبس الكعب لساعات طويلة. كلها قصص مرتبطة ببعضها، كل هالأشياء هدفها غالباً القوالب الاجتماعية. وخاصة المراهقين اليوم لازم مثلاً يكونوا حاملين موبايلات كتير حديثة أو بالأحرى آيفون، واللي مو شايل آيفون هذا بيتعرض لتنمر وبيستهزئوا فيه. يعني هذا الارتباط اللي صار بين القيمة وبين الإنجاز وبين المظهر هو اللي بيخلينا نكبر وعندنا حساسية مفرطة لأي كلمة سلبية. إحنا مو بس بنسمع نقد للعمل أو للفعل، إحنا بنسمع نقد لذاتنا وكياننا، وكأنه منقول إذا أنت ما شفتني مميز فأنا فعلا ماني مميز. الخطر هون أنه منقضي عمرنا منلعب دور الممثل على مسرح الحياة، منغير الأقنعة، منغير لهجتنا، منغير اهتماماتنا، وكل هذا مشان نضمن تصفيق الجمهور. ومع الوقت بننسى مين نحن ونبدأ ندور على قيمتنا بوجوه العالم اللي هي أصلا متغيرة وما بتقدر تودينا
ما بتقدر بتعطينا الاستقرار يلي نحنا محتاجينه. هون بيستوقفني صراحة مسلسل كنت أحضره من فترة، المسلسل اسمه الحسد. في شخصية صراحة ما قدرت أنساها اسمها سنيحة، والغريب أنه أول ما تشوفها يمكن تنزعج منها، يمكن تحس أنها قاسية باردة تغار من كل الناس وما عندها رحمة. حتى وأنا تابع كنت كل شوي أقول ليش هيك، وما قدرت أقرر إذا أنا معاها أو أنا ضدها. بس مع كل حلقة حسيت أني بطلت أشوف تصرفاتها، وصرت أحاول أشوف الإنسان يلي وراء هاي التصرفات. سنيحة بالنسبة لإلي كانت إنسانة عاشت وهي بتشعر أنها أقل من غيرها، كأنها كبرت وهي مقتنعة أن الحياة وزعت الحب والإعجاب على الجميع ونسيتها هي. كانت بتشوف غيرها بيلتفت يلتفت إليه، يمدح يختار ويحب، بينما هي كانت واقفة على الطرف بتراقب فقط. أحيانا الإنسان لما يعيش سنوات وهو بيشعر أنه غير مرئي ما بيعود يجوع للطعام أو المال، بيجوع لأنه يشعر أنه وجوده له معنى. وأنا عم تابعها كنت أفكر يمكن بيوم من الأيام كانت سنيحة مجرد بنت صغيرة بتتمنى تسمع كلمة حلوة أو تشعر أنها مميزة بالنسبة لحدها، ويمكن ما سمعتها، ويمكن سمعتها بس ما كانت كافية، ما بعرف. لكن اللي بعرفه أنه الإنسان ما بيصحى فجأة وبيقرر يصير مليان مثلا حقد أو هيك، في شي بيتراكم سنة بعد سنة. وطلعت هي الحقيقة يعني بعدين بالحلقات القادمة، طلعت أمها بتحب أخوها أكتر منها وكانت تهملها هي، ولما كبرت بدل ما يصير عندها مثلا سلام داخلي وهيك صار عندها خوف، خوف من أنها تنجرح، خوف أنها تثق بحدا، خوف أنها تصدق أي شعور جميل. صارت تتعامل مع العالم وكأنها داخلة معركة، كل شخص بالنسبة لها مشروع خذلان، وكل فرحة عند غيرها كانت تذكرها بالشي هي ما عاشته. فبتعرفوا شو أكتر شي شدني فيها؟ أنها كانت بتريد أن الناس تحس فيها لكن بالطريقة الغلط. بدل ما تقول أنا موجوعة كانت تأذي، بدل ما تقول أنا محتاجة حب كانت تدفع الناس بعيد عنها، وبدل ما تقول أنا خايفة كانت تتصرف بأسوأ. وأحيانا الإنسان بيعمل هيك مو لأنه شرير، لكن لأنه ما عاد يعرف طريقة تانية يحمي فيها نفسه. الشي اللي وجعني أكتر إنه سنيحة ما كانت تثق بحدا، بس إذا دققنا أكثر هي ما كانت بتوثق بنفسها أصلا، لأنه الإنسان اللي بيحس إنه قليل رح يشك بكل شخص يحاول يحبه، رح يسأل حاله ليش بيحبني؟ أكيد بده مصلحة، ورح يخاف من أي علاقة لأنه مقتنع من الداخل إنه بالنهاية رح تنكسر هاي العلاقة ورح تخلص. وهذا الشي خلاني أفكر بموضوع حلقتنا، يعني قديش في ناس حوالينا يمكن مو بنفس قسوة سنيحة لكن بنفس ممكن التعب أو المشكلة. ناس بيغاروا بصمت، ناس بيقارنوا حالهم بالكل، ناس إذا شافوا حدا ناجح ما بيعرفوا يفرحوا له لأنه نجاحه بيفتح جرح عندهم، وناس بيعيشوا طول عمرهم هنن عم بيحاولوا يثبتوا أنهم بيستحقوا الحب لكن من جواتهم مقتنعين أنهم ما بيستحقوا. أنا ما عم أقول أنه الماضي بيبرر تصرفات مثلا سنيحة، ولا عم أقول أنه كل إنسان انحرم من الحب رح يصير مثلها، أكيد لا. لكن هذا المسلسل ذكرني بشي مهم جدا، أنه الإنسان لما بيجوع عاطفيا لفترة طويلة ما بيواجه هذا الجوع، أحيانا بيتحول الجوع لحقد أو لمرارة، المرارة بتتحول لغيرة، والغيرة ممكن تتحول لتصرفات تؤذي صاحبها قبل ما تؤذي غيره. لهيك وأنا عم تابع سنيحة ما كنت مرتاحة وأنا عم شوفها، بس بنفس الوقت كنت عم أشفق عليها لأنها كانت بس عم تركض طول حياتها ورا شي واحد يمكن ما قدرت تسميه، كانت بدها بس أنها تشعر أنها كافية وأنها بتستحق أنها تختار، إنها تستحق إنها تحب.

بعد ما عرفنا كيف تبرمجنا من الطفولة إنه لازم نسأل حالنا ليش هذا الاحتياج للاعتراف كتير قوي لهي الدرجة، وليش منحس بالانزعاج إذا ما حدا قال لنا شكرا أو برافو. الحقيقة يا جماعة الجواب موجود بتاريخنا كبشر. قبل آلاف السنين كان البقاء مرتبط بشكل وثيق بالقبول الاجتماعي، حكينا هالشي بعدة مرات بعدة حلقات سابقة، أنه الإنسان القديم لو طرد من قبيلته هذا الشي كان بيعني أنه هو حكم عليه بالموت لأنه ما بيقدر يعيش وحيد في الغابة. فصار بعقلنا البشري جهاز إنذار فطري بيشتغل كل ما حسينا أنه صرنا خارج السرب أو أنه غير مقبولين. فالاحتياج للتقدير مو ضعف بشخصيتك ومو نقص فيك، هو استجابة فطرية للحفاظ على الأمان. المشكلة بتظهر بزمننا الحالي لأنه حولنا هذا جهاز الإنذار يلي كان هدفه حمايتنا إلى حاكم بيتحكم بحياتنا. خليني أشرح لكم كيف. مثلا قصة مارلين مونرو. مارلين كانت أيقونة للجمال اللي ملايين البشر كانوا يحلموا بس بنظرة منها أو بلمسة إيد أو بصورة بتجمعهم فيها. ومع هيك بمذكراتها كانت تكتب عن الوحدة، كانت تحكي عن وحدة عميقة لدرجة إنها بتحسسك إنها كانت فعليا وحيدة وسط زحمة هالعالم. الشهرة اللي كانت مفكرة إنها رح تكون الخلاص طلعت بالنهاية مجرد وهم، كانت محاطة بالإعجاب من كل جهة بس ما كانت حاسة بالأمان. كأنه القصة عم بتقول لنا حقيقة إنه الإنسان ممكن يملك ملايين الإعجاب بات، بس بيضل بكل ليلة عم يبحث عن شخص واحد، بس شخص واحد يخلي يحس إنه محبوب لذاته مو للصورة يلي بيشوفوها الناس عنه. وهذا الشيء يمكن كمان بيذكركم بكتير من الفنانات، تمام؟ كتير من الفنانات كمان يعني عاشوا علاقات حب كانت نوعا ما فاشلة، لأنه بظن الأشخاص اللي ارتبطوا فيهم هن الأشخاص حبوهن كممثلين أو مثلا كمطربين بس ما حبوهن لنفسهم هن ولذاتهم، تمام؟ وحتى هذا الشيء من فترة كان في مقابلة مع أنغام مع أنس بوخش أو هيك شيء بالبودكاست أكيد بتعرفوا. فوقتها قالت جملة، والجملة كتير ضجت بالسوشيال ميديا كتير، أنه كانت عم تحكي عن شخص هي كانت معاه، فقالت أنه أنا كان لازم أسيبه منبهر، يعني أنا كان لازم أتركه بس معجب، منبهر فيني، منبهر بجمالي، منبهر بقوتي، بس بدون ما أخليه يفوت لحياتي ومثلا ويعرف تفاصيلي، وبعدين مثلا يمكن ما رح يحب هو هاي الشخصية. فخلينا نرجع لمارلين، وبظن انه هون السؤال اللي بيطرح نفسه، وانه اذا كان اعجاب العالم كله باضواءه وصخبه وجمهوره ما كان كافي ليسد الفراغ يلي عندها، فهل يا ترى المشكلة كانت بقلة الاعجاب؟ القصة انها ما عاشت بعائلة طبيعية، ما كانت بتعرف أبوها على ما أظن، وما تلقت الرعاية من أمها بسبب حالتها العقلية الغير مستقرة، وعاشت بدور الأيتام. فكبرت مارلين وهي عم تدور على الأمان، وتزوجت عدة مرات وتطلقت لأنه ما في حدا قدر يمنحها هذا الشعور. أكيد شعور التقدير والاهتمام والأمان كلهن مشاعر مهمة وقيمة، بس لما تكون فاقد هالشي من طفولتك وتكبر وتصير تدور الحب من الناس وتتوقع أن الناس تعرف احتياجاتك وبتحط لهم مهمة قبل ما يدخلوا لحياتك إنهم مثلا يعوضوك أو يكونوا غير أو مثلا يداووا لك جروحك، إذا كنت هيك بتفكر بيأسفني إلك إنه هالشي للأسف ما رح يصير. ما رح يصير لأنه لازم تحب حالك ولازم تكون حنون مع نفسك قبل ما تتوقع هذا الشي من برا. تخيلوا لو إحنا بشر عنا، يعني لو نحن البشر عنا اكتفاء ذاتي عاطفي، كيف كانت حياتنا رح تكون؟ بعتقد كانت حياتنا أكيد رح تكون أهدأ، أكيد قراراتنا حتكون أكتر شجاعة، لأن ما رح نكون خايفين من رفض الناس، لأنه ببساطة منكون عارفين مين نحنا وقيمتنا ثابتة بداخلنا وما بتتغير
بتغيير آراء الناس اللي حوالينا.

بصراحة في شغلة صرت أفكر فيها كتير كل ما كبرت، يمكن وأنا أصغر كنت أحكم على الناس أكتر بسرعة، وكنت شوف مثلا كنت شوف أشخاص بيحبوا يستعرضوا، كنت أقول إنه هذا مثلا شخص مغرور، كنت شوف شخص مثلا ما بيقدر يقعد شهر بدون مثلا ما يكون مع يعني ما يكون عنده علاقة، فأقول عنه إنه أوه هذا شخص ملعب، شوف شخص بيحكي عن إنجازاته بكل جلسة بقول إنه هذا حابب يلفت الانتباه. بس اليوم بطلت شوفها بهاي الطريقة، يعني لسه بشوف أحيانا بس في بعض المرات بطلت شوف بهاي الطريقة، صرت حس إنه في ناس كل تصرفاتهم عبارة عن محاولة ليغطوا على نقص ما، يمكن تكون غلطانة ويمكن مو كل الحالات، بس هذا الشيء صرت ألاحظه كتير بناس بتحسهم عم يصرخوا بس لحتى يطالبوا يعني أو حتى يفرجوك حالهم، ولحتى أنت تمدحهم، ولحتى أنت تشوفهم. فبتعرفوا شو أكتر جملة بتخطر ببالي لما بشوف هيك أشخاص؟ بقول أنه يا ترى شو اللي انحرموا منه حتى صاروا يدوروا عليه بكل هاي الطرق. مثل في نكتة من فترة كانت ترند أنه قال أنه بيجي شخص قال بيحاول أنه بيخطفني أو هيك شيء، قالوا أنا بوقف وبتعاطف معه وبقول يا ترى أنه هو شو صار بحياته لحتى أنه وصل لهون. فحتى في كتير من رفقاتي بعتوا لي لأنه أنا نوعا ما صايرة من هذا النوع، أنه كنت صايرة كتير بحلل وهيك. المهم ف يعني هلأ خليني أعطيكم مثال. مثلا شاب أوكي بكل قعدة لازم يخبر الشباب عن البنت اللي كتبت له والبنت اللي معجبة فيه والبنت اللي تركها لأنه عنده خيارات أحسن منها. طيب ليش؟ شو الشيء اللي بده يثبته؟ هل هو فعلا مبسوط؟ يعني ولا يمكن كل هالحكي مو موجه للشباب، يمكن موجه لطفل صغير جواته لسه عم بيحاول يقنع حاله أنه مرغوب. في بنت بتدخل بعلاقة وإذا انتهت بعد أسبوع أو أسبوعين بتكون بعلاقة جديدة، مو لأنها وقعت بالحب بس لأنها ما بتتحمل إحساس أنها تضل لحالها، لأنه بمجرد ما يختفي الشخص من حياتها بتحس أنه اختفى معاه جزء من قيمتها. وفي شخص إذا مدحته بيطير من الفرحة، إذا انتقدته بينهار، بتحس أنه كل صورته عن نفسه معلقة بكلمة من الناس، وفي ناس ما بيعرفوا يفرحوا لغيرهم. كل ما نجح شخص حسوا أنه هن خسروا، كل ما انخطب حدا أو اشترى بيت أو حقق حلمه بيصيروا يقارنوا كأنه نجح غيرهم عم يسرق منهم شيء، لأنه من جواتهم مو مقتنعين أنه إلهم مكان بالحياة. وأكتر نوع صراحة بيكسر خاطري الناس اللي طول الوقت بدها تثبت أنها قوية أو تثبت أنه هي مرغوبة، هذا النوع صراحة نوعا ما بيستفزني، لأنه بالنهاية نحن كلياتنا بشر، يعني ما في اليوم يجي إنسان يقنعني إنه هو بيرفكت أو إنه هو ما عنده مشاكل نفسية أو هيك. وخاصة في كتير ناس بتكون تظهر إنه هي خلينا نقول عندها ثقة عالية بنفسها بالوقت اللي هي ما عندها ثقة بحالة أبدا من الداخل، بتشوف هي كيف بتكون قاسية وبتكون هيك مثل دفاعية، يعني قبل ما تحكي معاها شيء أو أي شيء بتلتقط كل كلامك انه هو مثل خلينا نقول يعني انه انت عم تحاول تلمح له على شيء او عم تحاول تقل على شيء او هيك. فمثل ما قلت لكم يعني هذا النوع اللي بيحاول انه يثبت هاي الاشياء صدقوني هو بيكون عم يثبتها لنفسه مو للناس التانية. يعني اليوم مثلا لما تقعد بنت وبتقول والله مثلا خطيبي كتير منيح معاي ومعليش مثلا اوكي امه مو منيحة بس يلا معليش انا كتير مثلا هو كتير منيح معاي بيعمل لي كذا بيجيب لي كذا هيك، اوكي امه مثلا قاسية اهله مش مناح ما عنده بيت بس اوكي هو منيح هو بيجيب لي هيك، اوكي احيانا بتطلع انه انا ما سألت عرفتوا؟ او مثلا واحدة بتيجي بتقول اه والله زوجي منيح هيك، بتكون هيك بتحكيها وبتحس بحس أنا للحظة أنه هاي شاردة، يعني ما عم تحكي لي الكلام لإلي، هي شاردة عم تحكي لحالة، عم تحكي مثل ما بيقولوا لنفسها الداخلية بس مو لإلي أبدا. أوكي ففي كتير ناس خلينا نقول من هذا النوع،
ومثل ما قلت لكم يعني في كتير ناس بتحاول تثبت انها قوية، يعني انا ما بيهمني شيء، انا ما بيهمني حدا، انا ما بحتاج حب. كل ما سمعت حدا بكرر هاي الجمل بصير فكر وبقول يمكن هو اكتر شخص محتاج للحب، هو يلي بيقول انه ما بده اياه. وكمان بالنسبة لي الشخص اللي ما بيطلب المساعدة هو شخص عن جد لازم مساعدة، عرفتوا؟ يعني لما بيكون عنده كبرياء وبيكون عنده كتير مشاكل بس ما بيطلب مساعدة، بحس انه هو احق الناس فيها. حتى في جملة لأحلام مستغانمي كتير بحبها، بتقول فيها ان الاشخاص الذين لا يطلبون شيء هم الاشخاص الذين يستحقون كل شيء. يعني عن جد اذا بتطلعوا انه قديه في عالم بحياتنا ممكن هي تكون هيك. طبعا اذا بيكون في اشخاص مثل هيك بحياتكم انتم بتكونوا كتير محظوظين. بس ممكن مثلا الاهل، تمام، الاهل ممكن يكونوا هيك، يعني مستحيل يطلبوا مثلا منك، مو مستحيل بس انه ممكن ما يطلبوا منك شيء، ممكن يحاولوا دائما انه يبينوا انه هن اقوياء وكذا وهيك، بس بحس انه هن اكتر الناس اللي بيستحقوا انك انت تعطيهم. تمام، يعني مثل ما قلت يمكن هدول الناس اللي بيعملوا هيك هن اكتر الاشخاص اللي محتاجة للحب. يعني انه الانسان اذا عاش وهو حاسس انه لازم يثبت قيمته كل يوم بيتعب، بيتعب بطريقة مخيفة، لأنه ما عاد بيعيش، يعني بيصير بيمثل قدام أهله، بيمثل قدام أصحابه، بيمثل قدام نفسه، يمثل يضحك وهو تعبان، بيقول أنه مبسوط وهو مخنوق، بيقول أنه مكتفي وهو كل يوم ممكن ناطر رسالة من شخص معين حتى يحس أنه هو إله قيمة. بتعرفوا حتى شو هو الشيء اللي بيوجع أكتر؟ أنه أحيانا نحن منسفق لهدول الناس بس ما منكون منتبهين انه هنن عم ينهاروا، منقول واو شوفوا شو واثق من نفسه، بس بالحقيقة انه هو ما بيكون واثق بحاله ابدا. منقول شوفوا كم بنت بتحبه، يمكن هو بكل هالعلاقات عم بيحاول يلاقي شعور واحد بس وما عم بيلاقي، فمنقول شوفوا قدي ناجح، ويمكن كل نجاح جديد بالنسبة له مثل المسكن، بيريحه يوم يومين وبعدين بيرجع بيحس بنفس الفراغ. في حكمة بحبها كتير بتقول الجائع لا يشبع إذا أطعمت ظله. أنا بحس إنه في ناس عم يطعموا ظلهم، يعني كل يوم بيجيبوا مديح جديد، إعجاب جديد، علاقة جديدة، إنجاز جديد، بس الجوع الحقيقي لسه موجود لأنه مو هذا اللي كان ناقصهم من البداية. وأحيانا لما أقابل هيك أشخاص ما بحس إنه بدي أنتقدهم، بالعكس، يعني أكتر شعور فادني إنه لما بشوف هيك ناس انه اشفق عليهم. لانه تخيلوا قديش متعب انك تعيش كل يوم وانت كأنك داخل امتحان لازم تثبت فيه انك بتستحق الحب، بتستحق الاحترام، بتستحق الاهتمام. قديش متعب انك تحس انه اذا ما اعجبوا فيك اليوم يعني ما لك قيمة. ويمكن اصعب شيء بالحياة مو انك تكون وحيد، اصعب شيء انك تضل طول عمرك عم بتحاول تقنع الناس انك بتستحق مكان بينهم، بينما أنت من جواتك لسه مو مقتنع إذا أنت بتستحقه فعلا ولا لا. لهيك كل ما شفت شخص بيبالغ بالاستعراض أو بيتباهى بكل علاقة أو بيحاول بكل طريقة يلفت الانتباه، ما عاد أول فكرة بتخطر على بالي إنه مغرور. صراحة صرت أفكر دائما إنه يا ترى شو صار معاه لحتى صار محتاج كل هذا التصفيق، لأن الإنسان المرتاح من الداخل غالبا ما بيحتاج يقنع العالم كل يوم إنه يستحق، إنه بيستحق أن يرى.

وهلأ أجا الوقت لحتى أحكي عن الرابط المشترك بين موضوعنا وبيننا نحن العايشين بالغربة. يمكن حتى لو ما كنت مغترب رح تلاقي حالك ببعض الأشياء اللي رح أقولها. كم مرة حسيت أنك اضطريت تتنازل عن جزء منك بس حتى تحس أنك مقبول؟ أنا ما عم أحكي عن التنازل يعني عن الأشياء الغلط، ولا عم أحكي عن احترام قوانين البلد أو تعلم لغة جديدة. هاي أشياء طبيعية بتدل على الاحترام والأخلاق. أنا عم أحكي عن التنازلات يلي بتصير بصمت وأحيانا ما مننتبه لها إلا بعد سنين. بتذكر أول أيام الغربة، أول مرة دخلت مكان كله ناس؟ تتذكر أيام الغربة، أول مرة هيك دخلت على مكان كله ناس وأنت الوحيد يلي لهجته مختلفة؟ أول مرة سألك حدا من وين أنت وأنت فكرت قبل ما تجاوب، مو لأنك ناسي بلدك لكن لأنك تعبت من ردود الفعل اللي بتجي بعد الجواب. يمكن تعبت من الشفقة أو من الأحكام المسبقة على بلادك أو من الأسئلة اللي بتفتح الجروح أنت أصلاً عم بتحاول تسكرها، فبتبلش تختصر وبعدين بتبلش تختفي، بعدين بتبطل بتحكي وأنت ما انتبهت بس صار في جزء منك اختفى. كم مرة غيرت طريقة كلامك؟ مو لأنك تعلمت لغة جديدة بس لأنك خفت حدا يضحك على لهجتك. كم مرة رن موبايلك وأنت بالباص أو بالقطار وما رديت كمان مشان ما يضحكوا على لغتك؟ كم مرة ضحكت على مزحة كانت بتجرحك بس لأنك ما كنت بدك تكون الشخص الحساس بالمجموعة؟ كم مرة سمعت حدا بيحكي عن بلدك بطريقة مستفزة واضطريت أنك تسكت؟ مو لأنك مقتنع بس لأنك قلت خليني ما أعمل مشاكل. كم مرة حسيت أنك لازم تشتغل ضعف غيرك حتى تثبت أنك بتستحق هذا المكان وهذا الشغل؟ كم مرة لما نجحت حسيت أنك لسه بدك تثبت أكتر وكأنك داخل امتحان ما له نهاية؟ الغريب أنه المغترب أحيانا بيعيش حياة كاملة وهو عم بيحاول يثبت أنه بيستحق الفرصة، بيشتغل أكتر، بيعتذر أكتر، بيحاول أنه يزعج الناس كتير أقل، بيطلب حقوقه أقل لأنه بيخاف يسمع جملة إذا مو عاجبك ارجع على بلدك. هاي الجملة حتى لو ما نقالت أحيانا منضل خايفين منها، ولهيك كتير منا بيصير بيعيش وهو عم بيحاول يكون مثالي، ما يغلط، ما يرفع صوته، ما يزعل حدا، ما يختلف مع حدا لأنه حاسس أنه أي غلطة رح تحسب عليه مضاعفة. وهذا الشي صراحة بشوفه كتير. يعني في بنت تعرفت عليها هي يعني عندها الجنسية السويسرية وهي أصلها تركي البنت، صراحة قالت لي شي كتير أثر فيني كتير. قالت لي أبوها وأمها ما بيعرفوا يحكوا يعني ألماني كتير منيح. قالت لي أنه هي بتضل بتقول لأبوها وأمها أنه أنتم ما لازم تكونوا كتير لطيفين، فبتقول أنه أبي وأمي دائما بيحاولوا كتير يكونوا لطيفين. قالت مثلا إذا شافوا حدا يعني بالباص بدهم يعزموا أنه يقعد وما بعرف إيش. طبعا أنا ما عم أقول أنه هذا الشيء غلط، يعني قبل ما يجي حدا يقول لي أنه هذا الشيء حلو أنا ما عم أحكي هيك، بس أحيانا بيكون في هذا التشنج أنه مثلا كيف بدي لكم، يعني مثلا الأوروب بيجي بيقول أنه مثلا بتحب تقعد أو هيك، بيقول الشخص الثاني غالبا بيقول لا، لأن الكبار بالعمر ما بيحبوا يعني يبينوا أنهم كبروا بالعمر. بس أنا عم أحكي عن هذا التشنج، يعني لما الواحد يقوم ولما هيك يتلبك ويصير بده إياه يقعد بمكانه وهيك، أو مثلا بيكون بالسوبر ماركت وبيصير بيعطي دوره لحدا. لا صراحة يعني ما بعرف، ما بتخيل أنه ممكن أعمل هذا الشيء بإفراط، عرفتوا؟ أنا ما عم أقول أنه هذا الشيء غلط، أنا عم أحكي عن الاتزان وعن أنه فعليا ما لازم نكون كتير لطيفين أو طيبين القلب زيادة عن اللزوم. بالنسبة لي الحدود بكل زمان وبكل مكان هي فعليا أهم أهم أهم شيء بيقدر أنه الواحد يعمله، وهذا شيء بتعمله لنفسك أنت. كتير من العلاقات انتهت لأنه الحدود ما كانت واضحة، حتى علاقات إخوة أو علاقات عائلة أو هيك، بس لأنه ما كانت الحدود واضحة. تمام، فخلينا نحكي هون عن تجربة نفسية مشهورة
طلبوا من مجموعة أشخاص ينظروا لخطوط مرسومة على ورقة، وكان الجواب الصحيح واضح جدا، يعني ما في أي شك، يعني أي حدا حيشوفه وبيعرف شو هو الجواب. لكن يلي ما كان يعرفوا الأشخاص إنه في ناس كمان قاعدين معاهم متفقين مسبقا إنه يعطوا جواب غلط، يعني مثلا 1+1=2، هدوليك كانوا مقررين إنه لا 1+1=3، يعني هو مثال مو كتير ظابط بس إنه المهم، فهدوليك كانوا متفقين مسبقا إنه يعطوا جواب غلط. والغريب كتير من المشاركين مع إنهم كانوا شايفين الجواب الصحيح بعينهم غيروا إجاباتهم ووافقوا الأغلبية، مو لأنهم اقتنعوا، لكن لأنه ما حبوا أنهم يكونوا الشخص الوحيد المختلف. لما قرأت عن هاي التجربة فكرت مباشرة بالمغتربين، يمكن نحن ما منغير جواب سؤال عن يعني عن هيك شيء، لكن مرات منغير أشياء أكبر بكتير، منغير أسلوب حياتنا كله، منخبي لغتنا، منضحك على نكتة ما عجبتنا، منسكت عن رأي ما مقتنعين فيه بس لأنه ما بدنا نحس أنه مختلفين عن اللي حوالينا. وهذا الشيء طبيعي لحد يعني لحد ما، لأنه علماء النفس بيقولوا أنه الأشخاص عنده حاجة أساسية مثل حاجته للأكل والنوم، وهو أنه يحس أنه منتمي وأنه مقبول بين الناس. الإنسان بطبيعته ما بيحب يكون معزول، لأنه عبر آلاف السنين كان الانتماء للمجموعة يعني الأمان، أما البقاء وحيد فكان يعني الخطر. ولهيك دماغنا لليوم بيعتبر القبول حاجة مهمة جدا. المشكلة مو إنه منحب الانتماء، هذا شيء إنساني، المشكلة بتبلش لما بيصير الانتماء أغلى من أنفسنا، لما منصير مستعدين نتنازل عن آرائنا أو عن هويتنا أو عن أجزاء من شخصيتنا بس حتى ما نحس أنه نحن خارج المجموعة. يعني أنا مثلا شخصيا أنا بنت محجبة، أوكي، سمعت كتير أشياء يعني من البنات المحجبات عن تنمر وعن يعني عنصرية وما إلى ذلك. أنا قلت لهم أنه أنا ما عشت هذا الشيء. الكل كان معي نوعا ما أنه حاد، أنه لا مستحيل أنت عايشة بأوروبا، كيف ما تعرضتي ولا مرة أنه مثلا لعنصرية أو هيك. ما بعرف كيف بدي أشرح لكم، بس بالنسبة لي لما شخص بيجي بيحكي عني شيء، أو لما شخص بيجي خلينا نقول بده يتنمر علي أو يأذيني بكلامه أو هيك، هذا الشيء ما بيعني لي إنه يعني بدي أشرح لكم، يعني هاي شخصيتي، أوكي؟ إذا أنت قلت لي إنه أنت مثلا كذا كذا ما رح أتأثر، لأنه أنا بعرف حالي أنا مين، أوكي؟ لما بيجي بيقول لي إنه مثلا هاي صارت مرة كنا بألمانيا أنا ورفيقتي وأمهاتنا، فأجت وحدة قالت إنه روحوا على أفغانستان أو هيك شيء، مدري والله شو حكت هيك، يعني شيء من هذا الموضوع. بالنسبة لألا هي شايفة إنه أي حدا محجب يعني من أفغانستان، هذا شيء ما بيعني لي، أنا بعرف حالي أنا من وين، وبعرف حالي أنا ليش مثلا لابسة الحجاب، وماني لابسته من شان حدا، ولا لابسته من شان أهلي، ولا لابسته من شان العالم، ولا شالحته من شانهم ولا شيء، تمام؟ بس اللي بقصده لما شخص اليوم يعني عن جد بتمنى أنه هذا أنه هاي الفكرة أو هذا خلينا نقول المبدأ تاخدوا تشتغلوا فيه، لما شخص يتصرف معاكم بطريقة سيئة هو شخص سيء مو أنتو. لما اليوم يجي حدا يحكي عنك كلمة سيئة مو أنت الغلط، مو أنت الغلط، هو الغلط. يعني مثلا أنا اليوم إنساني عندي وزن زائد، أوكي؟ إجا حدا عم يتنمر على وزني، أنا عندي مشكلة معينة مثلا، إيه إجا عم يتنمر على وزني، بعد بزعل، أنا وزني مثلا خلينا نقول كتير وهذا عم يتنمر علي، لا المشكلة فيه، لأنه في أخلاقيات وفي أسلوب، وما لازم أنه اليوم إجي أنا أقول لحدا شيء يعني ما أنا شغلتي، أوكي؟ وكمان في شغلة مرة قرأتها وعن جد هاي الشغلة كتير أثرت فيني وكتير
يعني بمشي فيها بحياتي بعلاقاتي مع العالم، بيقول إنه لا تقول لحدا شيء، لا تطلب من حدا يغير شيء ما فيه يغيره بخمس ثواني. يعني مثلا أنت كنت مع صديقك أو كنتي مع صديقتك وكان في شيء مثلا على تيابهم، قلتي له مثلا إنه شوفي تيابك مثلا في عليها هاي الشيء، أو مثلا ممكن يكون في أثر ما بعرف مثلا أثر أكل أو وقع شيء من الأكل أو هيك، أو مثلا في شيء على عينك، في شيء على حاجبك، في شيء على مثلا هيك أشياء صغيرة، تمام؟ بهذا الوقت عادي فيك تقول هذا الشيء، لأنه هذا الشيء ما رح يستغرق أكتر من فعليا خمس ثواني لحتى الشخص يغيره، تمام؟ بس لما أنا أجي أقول اليوم لحدا أوه أنت ليه عندك هذا الموبايل، أوكي هو ما عنده يعني ما عنده إمكانية أنه يشتري أحسن منه، وهو بيعرف هذا الشيء، مانو يعني هو مانو ناطر لحتى أنت تجي تقله لحتى هو يروح يشتري. لما أنت بتقول لصديقك أو يمكن الشباب أكتر يكون في بيناتهم يعني هاي المزح ويتقبلوا، بس أنا يعني عم أحكي بشكل عام، لما أنت مثلا بتجي بتقول لصديقك أنه يعني شوف حالك كتير صاير مثلا سمين أو كذا أو هيك، أوكي يعني صراحة ما حدا طلب منك هذا الشيء، بنفس الوقت هذا الشخص بيعرف منيح أنه أكيد بيعرف أنه وزنه زائد، وأكيد هو عم بيحاول أنه يعمل أشياء، فما في داعي أنه أنت تزيد هاي الأشياء عليه، وهو ما رح يقدر يغير هذا الشيء بخمس ثواني مثل ما حكينا من شوي، تمام؟ شوي أنا سردت بعيد عن موضوعنا يعني بعيد عن موضوع الغربة وهيك، بس أنه عن جد حابة لكم أنه أهم شيء أو سؤال لازم نسأله لحالنا، إذا كان ثمن الانتماء أني أخسر نفسي، هل أنا فعلا انتميت ولا أنا بس تعلمت كيف أخفي شخصي الداخلي؟ لأن الغربة مو أنك تترك بيتك، الغربة الحقيقية أنك تترك نفسك شوي شوي حتى تحجز مكان بين الناس. وأنا بعرف ناس مثل ما قلت لكم صاروا يخجلوا يحكوا لغتهم الأم بالأماكن العامة، صاروا يعتذروا عن أكلهم أو عن أسماء أولادهم أو من عاداتهم، وحتى هويتهم صارت شيء لازم يخفوه، مو لأنهم بيفتخروا فيه. بالمقابل بعرف ناس تمسكوا بهويتهم بطريقة كتير حلوة، تعلموا لغة البلد واحترموا ثقافته ونجحوا فيه، لكن ما اعتذروا يوما ما عن أنفسهم. وهذا هو الفرق، في فرق بين أنك تتطور وبين أنك تمحي نفسك، في فرق بين أنك تتغير لأنك اقتنعت وبين أنك تتغير لأنك خفت ما تنقبل. وأنا برأيي أنه أسوأ صفقة ممكن يعملها الإنسان بحياته أنه يبيع حاله، يبيع حاله جزء جزء مقابل شعور مؤقت بالقبول، لأنه الناس مهما حاولت ترضيهم رح يلاقوا شيء ينتقدوه. لهيك إذا في رسالة بدي وجهها لكل مغترب عم يسمعني اليوم، فهي هاي: تعلم، تطور، اندمج، احترم المجتمع يلي عايش فيه، بس لا توصل لمرحلة تعتذر فيها عن هويتك أو تشعر أنه أصلك أو لغتك أو قصتك عبء يجب أن تخفيه. لأن الإنسان ما بيصير أغنى لما بيخسر نفسه، ولا بيصير محبوب لما بيلبس شخصية غير شخصيته. يمكن يربح قبول بعض الناس، لكن بالنهاية إذا رجع آخر النهار وما عاد عرف مين هو، فهو دفع أغلى ثمن ممكن يدفعه أي إنسان.

وقبل ما ننتقل الحلول خلونا نوقف لحظة ونفكر بناس عاشوا بيناتنا، ناس غيروا وجه التاريخ بعلمهم بفنهم بكتير أشياء تانية، بس المجتمع بوقتها ما كان شايفهم. فكروا بفان جوخ، هذا الرسام العظيم طول حياته ما باع ولا لوحة واحدة، عاش حياته كلها وهو بيسمع كلام الناس يلي بيشوفوه فاشل، مجنون، شخص ما له داعي بالحياة. هل قيمته كفنان وإنسان كانت أقل لأنه ما حصل على تصفيق أو اعتراف من اللي حواليه؟ طبعا لا، لأنه أعماله اليوم بتباع بملايين والعالم كلها بيعتبرها كنوز، وأكيد بتعرفوها، يعني أشهر لوحة لإله هي لوحة النجوم. أو فكروا بعلماء ومفكرين كتير ماتوا هن مديونين أو محبوسين أو ما حدا بيعرف عنهم شيء، بعد وفاتهم بسنوات صاروا رموز للحكمة ورموز للعظمة. هدول الناس بيعلمونا درس قاسي بس ضروري. الناس أحيانا بيمروا بجانب الذهب وما بيشوفوه لأن عيونهم مو متعودة تشوف إلا البريق الرخيص. التقدير الخارجي أو اللايكات بمفهومنا اليوم هو مجرد وجهة نظر لحظية مو مقياس للمحقيقة. يعني لو فان جوخ ربط قيمته برأي الناس بوقتها كان توقف عن الرسم من أول سنة، لكنه كان عارف بطريقة ما أنه في شي جواته بيستحق التقدير. حتى لو كان العالم كلياته صامت أو ما شافه أو ما قال له ولا شي. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، ليش بنسمح لأشخاص يمكن ما بيعرفوا حتى حقيقتنا أنه يحددوا قيمتنا؟ ليش ما نحط ميزان قيمتنا بإيدين ناس عيونهم مو متدربة إنه تشوف عمقنا أو عمق غيرنا؟ تخيلوا إن القيمة مثل قطعة ألماس مدفونة تحت التراب، الناس يلي بيمروا من فوقها ممكن ما يشوفوها، ممكن يمشوا عليها، ممكن حتى يستهونوا فيها. هل هذا بيعني إنه الألماس فقد قيمته؟ هل صار تراب؟ أكيد لا، الألماس بيبقى ألماس حتى لو ما حدا عرف قيمته، وحتى لو ما حدا وقف يتأمل جماله. أحياناً نحن منكون مثل هاي الألماسات، منمشي بحياتنا، منشتغل، منحب، منبدع، بس لأن ما سمعنا تصفيق بنبدأ نصدق إنه نحن ما منسوى شي، منبدأ منكش ومننكمش ومنحس إننا صغار لمجرد إنه اللي حوالينا مو شايفيننا. شوفوا مثلاً فرانس كافكا، هذا الكاتب يلي قلب الأدب العالمي، وصى قبل ما يموت إنه كل كتاباته تحرق، كأنه حاسس إنه هو ولا شيء، كأنه حاسس إنه مجهوده ما له ولا قيمة. تخيلوا لو نفذ وصيته كان العالم حيخسر عن جد أعظم العقول. هل كافكا كان قليل القيمة لأنه إحساسه بذاته كان مهزوز؟ لا، الدرس اللي بناخده من قصصهم إنه الاعتراف الخارجي هو مكافأة جميلة، لكن عمره ما كان المصدر الحقيقي لقيمتنا. لما بنربط قيمتنا بآراء الناس، احنا منحط قيمة حياتنا في مهب الريح. اليوم الناس بيمدحوك فأنت فوق، بكرة بينقدوك فأنت تحت. احنا منصير هيك مثل الريشة يلي بحركها الهوى، وين ما مالت الرياح من ميل. بس الإنسان يلي عارف قيمته بيبقى مثل الصخرة، الرياح ممكن تمر عليه، المطر، بس هو بيضل ثابت، عارف مين هو وعارف إنه إنسان كامل حتى لو ما حدا صفق له. القصص هاي بتثبت لنا أن الناس ليسوا مرجعا صادقا دائما. الناس ممكن يغلطوا، ممكن يجهلوا، ممكن يحسدوا، ممكن أصلا يكونوا مشغولين بنفسهم لدرجة إنه ما يقدروا يشوفوا إبداعك أو طيبتك. لذلك قبل ما بننتقل لكيف بنبني هذا الاستقلال النفسي، بدي اياكم تفكروا لو كنتوا الوحيدين بهاي العالم، هل رح تضلوا تحبوا نفسكم؟ هل رح تضلوا تعتزوا بمجهودكم؟ ان كان الجواب لا، فانتم محتاجين وقفه جديه مع حالكم، لانه حطينا مفتاح سلامنا الداخلي بجيوب ناس تانيه.